أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله Evet sevgili dostlar, Allah'ın rahmeti ve bereketi Efendimizin şefaati üzerimize olsun inşallah. Cumamız mübarek olsun. Evet sevgili dostlar, her cuma olduğu gibi bu cuma da buradayız. Karaoğlu Zikir Turizm'in katkıları altında birlikteliğimiz an itibariyle başlamıştır.